هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

0: سيدي وسادتي، نحييكم من دله ونقدم لكم البرامج الصباحية، ونستهل هذه البرامج بتلاوة عطرة من ذكر الحكيم يتلو علينا الشيخ طه محمد زيا ما تيسر له من سورة المؤمنون. فإليكم القرآن الكريم بصوت الشيخ طه محمد زيا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

0: وعليها وعلى الفلك تحملون. صدق الله العظيم.
1: سيدي وسادتي، تمتعنا باستماع تلاوة القرآن الكريم من سورة المؤمنون بصوت الشيخ طه محمد ضياء. الآن يقدم البرنامج الثاني، وهو برنامج التعليق. موضوعه: رئيس الوزراء يؤكد مجددا التزام الحكومة برؤية الهند المتقدمة عام 2047. فإليكم هذا البرنامج باسم التعليق. التعليق موضوعه: رئيس الوزراء يؤكد مجددا التزام الحكومة برؤية الهند المتقدمة عام 2047. عقد اجتماع التحالف الوطني الديمقراطي في نيودلهي يوم 10 يونيو عام 2026 للاحتفال بمرور 12 عاما على تولي حكومته السلطة. وبمناسبة أصبح رئيس الوزراء نريندر مودي أطول رئيس وزراء منتخب في الهند خدمة بشكل متواصل. وكان رئيس الوزراء قد أكمل 4399 يوما في منصبه كرئيس وزراء منتخب للهند بصورة متواصلة في 10 يونيو عام 2026. وحضر الاجتماع جميع الأحزاب المكونة للتحالف إلى جانب رؤساء الحكومات ونواب رؤساء الحكومات في الولايات والأقاليم الاتحادية التي يحكمها أعضاء التحالف الوطني الديمقراطي وحزب بارتيا جنتا بارتي. واعتمد التحالف الوطني الديمقراطي قرارا من 11 صفحة بعنوان أبيناندن برستاف، أو قرار الشكر والتقدير، خلال اجتماعه في مركز بارت مندبم بنيودلهي للإشادة ب12 عاما من حكم رئيس الوزراء مودي والاحتفاء بإنجازه التاريخي المتمثل في إكمال 4399 يوما في المنصب. وقدم القرار رئيس وزراء ولاية آندرا برديش إن تشاندرا بابو نايدو، وأيده رئيس وزراء ولاية ناغالاند نيفيو ريو.

ونسب القرار الفضل إلى السياسات الشاملة للحكومة في انتشال أكثر من 25 كرورا من الهنود من الفقر متعدد الأبعاد، كما سلط الضوء على الإنجازات الكبرى في مجال تنمية الشباب وحملة لاكباتي ديفي والتشجيعات التي تقودها النساء. وشهد التحالف الوطني الديمقراطي برئيس الوزراء مودي لتنفيذه إصلاحات هيكلية طال انتظارها لعقود، وعلى وجه الخصوص ضريبة السلع والخدمات وقوانين العمل الحديثة وإلغاء المادة 370، كما أثنى التحالف على سياسة عدم التسامح مطلقا مع الإرهاب مشيرا إلى عمليات من بينها الضربات الجراحية. وقال سيد مودي إن العالم شهد قوة الهند في عملية سندور، وقد رفعت هذه العملية من مكانة الهند العالمية، والحكومة ملتزمة التزاما كاملا بتحقيق رؤية الهند المتقدمة عام 2047. وفي كلمته أمام التحالف أهدأ رئيس الوزراء القرار إلى الجهود المشتركة لجميع الأحزاب المكونة للتحالف الوطني الديمقراطي، وأشار السيد مودي إلى أن تسجيله رقما قياسيا يتمثل في قضاء 4399 يوما كرئيس وزراء منتخب للهند بصورة متواصلة، يعد شرفا عظيما في خدمة شعب هذه الأمة العظيمة. وأكد عزمه على خدمة الشعب الهندي بمزيد من التصميم. وقال رئيس الوزراء: الأمة أكبر من أي حزب سياسي، وعندما نعمل بروح الأمة أولا لا يكون أي قرار صعبا. كما أشار إلى التباين بين عام 2014 والوقت الحاضر قائلا: كان هناك نظام يجعل الناس ينتظرون، أما اليوم فإن النظام يحقق النتائج. وانتقد رئيس الوزراء ما وصفه بالسياسة الطفيلية للمعارضة، مشيرا إلى التخفيض التنموي المتواصل الذي يحظى به التحالف الوطني الديمقراطي. وسلط رئيس الوزراء الضوء على أن عدد المطارات ارتفع في ظل حكم التحالف الوطني الديمقراطي من 74 مطارا عام 2014 إلى أكثر من 160 مطارا حاليا، كما توسعت شبكة الطرق السريعة من 1000 كيلومتر إلى 6700 كيلومترا، وارتفعت صادرات الصناعات الدفاعية من 700 كرور روبية إلى 23000 كرور روبية. وأكد السيد مودي أن البلاد يجب أن تحقق هدف إنتاج 500 غيجاوات من الطاقة المتجددة في أقرب وقت ممكن. وقال: في الوقت الذي يتقدم فيه العمل في مجال الطاقة الشمسية بوتيرة سريعة، يتعين علينا أيضا تسريع تحقيق أهدافنا في مجال الطاقة النووية. لقد أثبتنا للعالم مدى التقدم الذي أحرزته الهند في تكنولوجيا المفاعلات السريعة المولدة، وستقودنا هذه التكنولوجية نحو الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة النووية، كما تحقق الهند تقدما سريعا في مجال الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء. وفي المستقبل القريب ستجعل هذه التقنيات من الهند لاعبا رئيسيا على خريطة الطاقة الخضراء العالمية، وهذا أمر مؤكد. وأضاف أن اليوم الذي يسافر فيه المواطنون على متن طائرة مدنية مصنعة في الهند ليس ببعيد. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تدرك معاناة الطبقة المتوسطة وتطلعاتها، ولهذا السبب أصبح الدخل حتى 12 لاك روبية معفيا بالكامل من الضرائب. وأضاف أن البلاد تتمتع اليوم بنظام ضريبي مبسط، كما أن البنية التحتية القوية جعلت الحياة أكثر سهولة. وخلال السنوات 12 الماضية برزت فرص جديدة في مختلف القطاعات لأبناء الأسر المنتمية إلى الطبقة المتوسطة. وأضاف إن الحكومة تساعد أيضا في تحقيق حلم امتلاك المنازل بالنسبة للطبقة المتوسطة، مستعرضا إجراءات أخرى مثل مخطط عيشمان بهارت وإصلاحات ضريبة السلع والخدمات. ودعا السيد مودي أيضا إلى إطلاق منافسة بين الولايات لتصبح أول ولاية تصل إلى اقتصاد حجمه تريليون دولار، وبين المدن لتصبح أكبر مراكز الابتكار. سيدي وسادتي، نستمع والبرنامج الصباحي من سلسلة إذاعة أمم الهند، فيقدم في هذا البرنامج أنشطة كثيرة، من ضمنها أولا نستمع الموسيقى، ثم بعد ذلك يأتي إلينا الأخبار أولا الأخبار أي عناوين الأخبار، ثم بعد ذلك نستمع والأخبار بالتفصيل.
وبعده يأتي إلينا الأغنية العربية، لما أن اليوم يوم الجمعة فيقدم إليكم الأغنية العربية من الكويت. وكذلك يأتي إلينا البرنامج برنامج سبوتلايت، وهذا البرنامج سيكون باللغة الإنجليزية. ثم بعد ذلك نستمع الموسيقى مرة ثانية، وبعده نتقدم إلى الأخبار الصباحية بالشكل الموجز.

سيدي وسادتي، حان إليكم موعد نشرة الأخبار الصباحية، فيا أولا إليكم العناوين البارزة من الأخبار. الحكومة تصدر تحذيرا بشان التهديد المتزايد الذي يشكله مجرمو الإنترنت الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي لتجاوز الأنظمة الأمنية واستهداف البنية التحتية المالية. وزير الشؤون الخارجية إس جيشنكر يدعو إلى تنويع سلاسل الإمداد وتعزيز التعاون الدولي في ظل النزاعات المستمرة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقف تنفيذ ضربات عسكرية جديدة ضد إيران، مشيرا إلى إحراز تقدم في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب. إنجلترا المستضيفة تواجه سريلانكا في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للسيدات للكركت T20 التابعة للمجلس الدولي للكركت في برمنغهام اليوم. وفي كرة القدم، فاز المنتخب المكسيكي أحد مستضيفي البطولة على جنوب أفريقيا بهدفين دون مقابل في المباراة الافتتاحية لكأس العالم لكرة القدم عام 2026. الآن الأخبار بالتفصيل. مجرمو الإنترنت تحذير حكومي. أصدر المركز تحذيرا بشأن التهديد المتزايد الذي يشكله مجرمو الإنترنت الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي لتجاوز الأنظمة الأمنية واستهداف البنية التحتية المالية. ووفقا للتحذير الصادر عن المركز الهندي لتنسيق الجرائم الإلكترونية التابع لوزارة الشؤون الداخلية، فإن مجرمي الإنترنت يستخدمون بشكل متزايد تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو مزيفة شديدة الواقعية وهويات اصطناعية، ويجري استغلال هذه التقنيات لتجاوز أنظمة التحقق من الهوية عبر التعرف على الوجه والتحقيق من الحيوية وإجراء يعرف عميلك المعتمد على الفيديو وأنظمة استعادة الحسابات، فضلا عن الأصول غير المصرح به إلى الخدمات المالية الرقمية. كأس العالم للسيدات للكركت T20 تنطلق اليوم النسخة 10 من كأس العالم للسيدات للكركت T20 التابعة للمجلس الدولي للكركت، حيث تلتقي إنجلترا المستضيفة مع سريلانكا في المباراة الافتتاحية للبطولة على ملعب إيدجاباستون في برمنغهام. وستقام البطولة التي تمتد شهرا كاملا في إنجلترا وبيلز على أن تجرى المباراة النهائية في 5 يوليو المقبل على ملعب اللوردز الشهير للكركت. وستبدأ الهند مشوارها في البطولة يوم الأحد بمواجهة غريمتها التقليدية باكستان، وتطلع لاعبات المنتخب الهندي بقيادة هرمنبريت كور إلى صنع التاريخ من خلال إحراز أول لقب للهند في كأس العالم للسيدات للكركت T20. كأس العالم لكرة القدم عام 2026. انطلقت منافسات كأس العالم لكرة القدم عام 2026 في مدينة مكسيكو سيتي عقب حفل افتتاح كبير أقيم الليلة الماضية، وحقق المنتخب المكسيكو أحد مستضيفي البطولة الفوز على جنوب أفريقيا بهدفين دون مقابل في المباراة الافتتاحية التي أقيمت على ملعب أزتيكا. وسجل خوليان كينيونس الهدف الأول للمكسيك في الدقيقة 9 ليمنح أصحاب الأرض التقدم قبل أن يضيف راؤول كيمينيز الهدف الثاني في الدقيقة 67. وكان حفل افتتاح احتفاء بالموسيقى والثقافة العالميتين،

0: وتصدره كل من شاكيرا وبورنا بوي اللذين قدم أغنية داي داي الرسمية للبطولة، كما شهدت الاحتفالات عروضا لعدد من نجوم الموسيقى المكسيكية من بينهم أليخاندرو فرنانديز وليلى داونز وبليندا وآخرون، مما أضفى أجواء مميزة على مهرجان كيرفي يستمر شهرا كاملا. زيارة رئيس الجمهورية إلى أوتراخاند. تبدأ رئيسة الجمهورية دروبادي مورمو اليوم زيارة تستمر يومين إلى ولاية أوتراخاند، وخلال الزيارة ستستعرض الرئيسة مراسم تخريج الدفعة 58 بعد المئة من الدورة النظامية والدفعة 41 بعد المئة من دورة الخريجين التقنيين في الأكاديمية العسكرية الهندية بمدينة دهرادون. زيارة وزير التجارة والصناعة إلى سويسرا. يبدأ وزير التجارة والصناعة بيوش غويال اليوم زيارة تستمر يومين إلى سويسرا، وخلال الزيارة سيلتقي الوزير رئيس سويسرا غي بار ميلان وكاتبة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا هيلين بودليغر أرتيدا، كما سيتفاعل السيد غويال مع كبار ممثلي صناعة الأدوية السويسرية. وقالت وزارة التجارة والصناعة إن الزيارة ستعزز الشراكة الاقتصادية بين الهند وسويسرا وستسهل المناقشات بشأن تنفيذ اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين الهند ورابطة التجارة الحرة الأوروبية إفتا. وزارة المواني والشحن والممرات المائية البحارة. تعيش الحكومة حالة تأهب قصوى لحماية البحارة الهنود في ظل التطورات المتسارعة للوضع الأمني البحري في منطقة الخليج. وقالت وزارة المواني والشحن والممرات المائية في بيان إن المديرية العامة للشحن نصحت جميع البحارة الهنود العاملين على متن السفن الهندية والسفن التي ترفع أعلاما أجنبية والمارة عبر المياه المتأثرة بالنزاعات بضرورة توخي أقصى درجات الحظر واليقظة، كما دعت مشغلي السفن ومديريها وشركات الشحن إلى الالتزام الصارم بالبروتوكولات الأمنية البحرية المعمول بها وتوجيهات السلطات الدولية المختصة. وأكد وزير المواني والشحن والممرات المائية سارباناندا سونوال أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات الجارية في منطقة الخليج وأنها ملتزمة التزاما كاملا بسلامة وأمن ورفاهية كل بحار هندي. حريق في نيودلهي. لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم إثر اندلاع حريق هائل في مبنى سكني بمنطقة طولغابات في دلهي صباح اليوم. وذكرت التقارير أن الحريق اندلع في موقف السيارات بالطابق الأرضي، حيث اشتعلت النيران في عدد من الدراجات النارية والدراجات البخارية قبل أن تمتد إلى أنحاء المبنى. وأفادت خدمات الإطفاء في دلهي بأنها تلقت بلاغا نحو الساعة 2:55 فجرا، وعلى الفور أرسلت 8 عربات إطفاء إلى الموقع للسيطرة على الحريق. وأضافت إدارة الإطفاء أنها تمكنت من إنقاذ 5 أشخاص. ترام إيران. ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ ضربات عسكرية جديدة ضد إيران، مشيرا إلى إحراز تقدم في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب. وجاء هذا القرار بعد ساعة من تهديده بتصعيد الحرب من خلال السيطرة على صناعة النفط الإيرانية. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أشار السيد ترامب إلى التقدم المحرز في المناقشات مع القيادة الإيرانية رفيعة المستوى، وأوضح أن هذا التقدم كان سببا في هذا التغيير المفاجئ، كما أشار إلى إحراز تقدم في المحادثات الرامية إلى تمديد وقف إطلاق النار الهش. وقال الرئيس ترامب أيضا إن اتفاقا لإنهاء الحرب مع إيران أصبح شبه مكتمل ومن المتوقع توقيعه خلال عطلة نهاية الأسبوع في أوروبا. وأدلى بهذه التصليحات أمس في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض. وفي هذا بهذا القدر نختفي بهذا القدر من الأخبار الصباحية. الآن بعد قليل نستمع الأغنية العربية من الكويت، ولكن بعد هذا الإعلان.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم القدمة الإعلامية رقم 1 على ذبذبة قدرها 15,030 كيلو هرتز، وتطبيق نيوز أون AIR وقناة DD المجانية.

سيدي وسادتي، حان إليكم موعد نشرة الأخبار الصباحية مرة ثانية بشكل موجز. مجرمو الإنترنت تحذير حكومي. أصدر المركز تحذيرا بشأن التهديد المتزايد الذي يشكله مجرمو الإنترنت الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي لتجاوز الأنظمة الأمنية واستهداف البنية التحتية المالية. كأس العالم للسيدات للكريكت T20 تنطلق اليوم النسخة 10 من كأس العالم للسيدات للكريكت T20 التابعة للمجلس الدولي للكريكت، حيث تلتقي إنجلترا المستضيفة مع سريلانكا في المباراة الافتتاحية للبطولة على ملعب إيدجاباستون في برمنغهام. وستقام البطولة التي تمتد شهرا كاملا في إنجلترا وفيلز على أن تجرى المباراة النهائية في 5 يوليو المقبل على ملعب لوردز الشهير للكريكت. كأس العالم لكرة القدم عام 2026 انطلقت منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 في مدينة مكسيكو السيتي عقب حفل افتتاح كبير أقيم الليلة الماضية. وحقق المنتخب المكسيكي أحد مستضيفي البطولة الفوز على جنوب أفريقيا بهدفين دون مقابل في المباراة الافتتاحية التي أقيمت على ملعب أزتيكا. زيارة رئيسة الجمهورية إلى أوتراخند. تبدأ رئيسة الجمهورية دروبادي مورمو اليوم زيارة تستمر يومين إلى ولاية أوتراخند. وخلال الزيارة ستستعرض الرئيسة مراسم تخريج الدفعة 58% من الدورة النظامية والدفعة 41% من دورة الخريجين التقنيين في الأكاديمية العسكرية الهندية بمدينة دهرادون. زيارة وزير التجارة والصناعة إلى سويسرا. يبدأ وزير التجارة والصناعة بيوش غويال اليوم زيارة تستمر يومين إلى سويسرا. وخلال الزيارة سيلتقي الوزير رئيس سويسرا غي بارميلان وكاتبة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا هيلين بودليغر أرتيدا. وزارة الموانئ والشحن والممرات المائية البحارة. تعيش الحكومة حالة تأهب قصوى لحماية البحارة الهنود في ظل التطورات المتسارعة للوضع الأمني للبحري في منطقة الخليج. وقالت وزارة الموانئ والشحن والممرات المائية في بيان إن المديرية العامة للشحن نصحت جميع البحارة الهنود العاملين على متن السفن الهندية والسفن التي ترفع أعلاما أجنبية والمارة عبر المياه المتأثرة بالنزاعات بضرورة توخي أقصى درجات الحظر واليقظة. حريق في دلهي. لقي 3 أشخاص مصرعهم إثر اندلاع حريق هائل في مبنى سكني بمنطقة طولقابات في دلهي صباح اليوم. وذكرت التقارير أن الحريق اندلع في موقف السيارات بالطابق الأرضي، حيث اشتعلت النيران في عدد من الدراجات النارية والدراجات البخارية قبل أن تمتد إلى أنحاء المبنى. وأفادت خدمات الإطفاء في دلهي بأنها تلقت بلاغا نحو الساعة 2:25 فجرا، وعلى الفور أرسلت 8 عربات إطفاء إلى الموقع للسيطرة على الحريق. وأضافت إدارة الإطفاء أنها تمكنت من إنقاذ 5 أشخاص. ترامب إيران. ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ ضربات عسكرية جديدة ضد إيران، مشيرا إلى إحراز تقدم في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب. وجاء هذا القرار بعد ساعة من تهديده بتصعيد الحرب من خلال السيطرة على صناعة النفط الإيراني. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أشار السيد ترامب إلى التقدم المحرز في المناقشات مع القيادة الإيرانية رفيعة المستوى. كيرلا إصابات الشغيلة.
تم تسجيل حالات إصابة بعدوى الشغيلة في مختلف أنحاء ولاية كيرلا، وأفاد وزير الصحة في ولاية كيه مورليدهارن بأن 6 أشخاص ثبتت إصابتهم في تيروفاندرابورام، وشخصين في كوالام، و3 أشخاص في منطقة كوزيكود. كما سجلت منطقة ويانادا بالفعل 9 حالات إصابة مؤكدة. وبهذا القدر نكتفي من الأخبار الصباحية، ونلتقي بكم في الساعة 11 ليلا في البرنامج المسائي. وفي هذا الحين نستودعكم في حفظ الله وأمانه.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

سيداتي وسادتي، من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيو دلهي، نحييكم أينما كنتم ونقدم لكم برامجنا المسائية. فنستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، فيتلو علينا الشيخ المنشابي ما تيسر له من القرآن.

سيداتي وسادتي، استمعنا إلى بعض الآيات من القرآن الحكيم، والآن نقدم لكم تفاصيل برامجنا المسائية، فبعد قليل سنقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، ثم نقدم لكم نشرة الأخبار المسائية في تمام الساعة 11:20 مساء بتوقيت الهند. وبعد ذلك نقدم لكم غزل ثم التعليق وقطعا من الحمد، كما نقدم لحضراتكم الحديث وحلقة غنائية مختلفة من الأفلام الهندية والعربية. وقبل أن نختتم برامجنا المسائية في تمام الساعة 1 صباحا، سنقدم لكم موجزا لأهم الأنباء، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. أيها السادة، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا ونقدم لكم الآن هذه القطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لنقدم لكم نشرة الأخبار المسائية.

سيداتي وسادتي، وقد حان وقت نشرة الأخبار المسائية، فنقدم لحضراتكم الأخبار الرئيسية ثم نقدم لكم تفاصيلها. رئيس الوزراء ناريندرا مودي يسلط الضوء على جهود الحكومة لتعزيز التنمية التي تقودها المرأة في مختلف القطاعات. وزير الداخلية أميت شاه يؤكد التزام الحكومة التام بضمان أعلى مستويات الأمن وتوفير تجربة ميسرة للرحلة الدينية أمرناث ياترا.

نيو دلهي تستدعي القائم بالأعمال الأمريكي جيسون ميكس لتقديم احتجاج شديد اللهجة بشأن الضربات الأمريكية التي استهدفت سفنا تجارية على متنها بحارة هنود. محكمة في سيول تقضي بسجن رئيس كوريا الجنوبية السابق يون سوك يول لمدة 30 عاما بتهم تتعلق بتوغلات طائرات مسيرة داخل كوريا الشمالية وإساءة استخدام السلطة. وفي منافسات كرة الريشة تتأهل اللعيبة بي في سيندو بقوة إلى نصف النهائي فردي السيدات في بطولة أستراليا المفتوحة المقامة في سيدني. الآن أنباء بقدر من التفصيل. أكد رئيس الوزراء ناريندرا مودي اليوم أن المرأة تؤدي دورا بارزا في قطاعات متنوعة بدءا من الشمول المالي بريادة الأعمال ووصولا إلى التعليم والرعاية الصحية والصرف الصحي والإسكان والرياضة والعلوم والحوكمة. وفي منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي صرح مودي بأن المشاركة المتزايدة للمرأة في مجالات ناشئة مثل تكنولوجيا الطائرات المسيرة يعني درون تفتح آفاقا جديدة للفرص وتحدث تحولا في مشهد التنمية في جميع أنحاء البلاد. وأشار إلى أن الحكومة التحالف الوطني الديمقراطي عملت على مدى السنوات 12 الماضية على تعزيز التنمية التي تقودها المرأة وهو ما تجلى بوضوح في مختلف القطاعات. كما أضاف أن الحكومة تدعم بفاعلية مجموعات المساعدة الذاتية التي تساهم بشكل كبير في تمكين المرأة وتحقيق استقلاليتها المالية. وعرب مودي عن سعادته برؤية قوة المرأة يعني ناري شكتي في الهند وهي تترك بصمة ملموسة في قطاعات حيوية مثل العلوم والفضاء والابتكار. أكد كل من الهند وبنغلاديش مجددا التزامهما بالحفاظ على السلام والهدوء والاستقرار على طول الحدود المشتركة بينهما. وقد عقد المؤتمر 57 لتنسيق شؤون الحدود على مستوى المديرين العامين بين قوة أمر الحدود الهندية وحرس الحدود البنغلاديشي في مقر قوة أمر الحدود في نيودلهي، وذلك في فترة من 8 إلى 11 يونيو. وشكل المؤتمر منصة هامة لاستعراض الأوضاع الراهنة على الحدود ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بأمن الحدود وإدارتها. قيدت الحكومة شراء العملاء من المؤسسات والقطاعات الصناعية والتجارية لوقود السيارات البنزين والديزل عالي السرعة من محطات البيع بالتجزية، ووجهتهم بدلا من ذلك لتلبية احتياجاتهم من خلال مضخات الوقود الخاصة بهم. وقد اتخذ هذا القرار للحيلولة دون حدوث نقص محلي في ظل الاضطرابات التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية نتيجة للأزمة المستمرة في غرب آسيا. وفي بيان رسمي أعلنت وزارة البترول

اوتراخان الفريق المتقاعد غورميت سينغ ورئيس وزراء الولاية بوشكار سينغ دامي. ووفقا للبرنامج المقرر ستزور الرئيس اليوم راشتراباتي نيكي تان في دهرادون، حيث ستتفقد أعمال البناء والتطوير الجارية في راشتراباتي أوديان حديقة الرئيس التي تنشأ على مساحة 132 فدانا يعني إيكرز. من المقرر أن يزور رئيس الوزراء ناريندرا مودي مدينة نيس الفرنسية في 14 يونيو لتكون المحطة الأولى في جولته الأوروبية التي تشمل دولتين هما فرنسا وسلوفاكيا. تكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة إذ ستشهد أول قمة ثنائية له مع الرئيس إيمانويل ماكرون منذ أن ارتقى البلدان بعلاقتهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية العالمية الخاصة. في شهر فبراير من هذا العام سيتوجه سيد مودي من نيس إلى سلوفاكيا قبل أن يعود إلى فرنسا لحضور قمة مجموعة السبع في إيفيان، حيث ستشارك الهند بصفتها صوتا رائدا لدول الجنوب العالمي. استدعت وزارة الشؤون الخارجية القائم بالأعمال الأمريكي جيسون ميكس لتقديم احتجاجنا على الهجمات التي استهدفت سفنا تجارية قبالة سواحل سلطنة عمان، وقد تعرضت سفينة أخرى على متنها طاقم هندي يضم 20 فردا لهجوم يوم أمس. وجاء استدعاء الدبلوماسي الأمريكي من قبل المسؤول عن ملف الأمريكتين بدرجة سكرتير إضافي في وزارة الشؤون الخارجية بنيودلهي، وتعد هذه المرة الثانية التي تستدعي فيها الوزارة الدبلوماسي الأمريكي. كما تأكد مقتل ثلاثة بحارة هنود كانوا قد أدرجوا في البداية ضمن قائمة المفقودين في أحد تلك الهجمات. لا تزال الجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف القتال في غرب آسيا تواجه وضعا غير مستقر اليوم، وذلك بعد أن أعلنت إيران أنها لم تتخذ أي قرار نهائي بشأن اتفاق مقترح مع الولايات المتحدة. ويتناقض هذا التصريح بشكل مباشر مع ما ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أشار في وقت سابق إلى أن توصل إلى انفراجة بات وشيكا. وفي هذا السياق صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن الحديث عن اتفاق منجز أو مراسم توقيع يعد سابقا لأبانه، رغم تأكيده على صياغة جزء كبير من نص التفاوض. وتظل مسألة مستقبل مضيق هرمز إحدى أكثر النقاط حساسية، إذ لا تزال التوترات مرتفعة رغم الآمال المعقودة على الدبلوماسية في ظل تقارير تفيد باعتراض القوات الأمريكية لطائرتين مسيرتين إيرانيتين بالقرب من المضيق. أصدرت محكمة في سيول اليوم حكما بالسجن لمدة 30 عاما على رئيس كوريا الجنوبية السابق يون سوك يول، وذلك بعد إدانته بإصدار أوامر بتنفيذ عمليات توغل بطائرات مسيرة داخل كوريا الشمالية بهدف تسعير التوترات وتبرير إعلانه الأحكام العرفية في ديسمبر عام 2024. وقد أدانت محكمة مقاطعة سيول المركزية الرئيس السابق المحتجز حاليا بتهم تشمل إفادة العدو وإساءة استخدام السلطة، كما صدر حكم بالسجن لمدة 30 عاما بحق وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون لدوره في هذه العملية. وقضت المحكمة بأن يون قد أذن بتنفيذ مهام الطائرات المسيرة في أكتوبر عام 2024 لاستفزاز كوريا الشمالية وخلق ذريعة لفرض الأحكام العرفية.
كذلك حكم على الرئيس السابق لقيادة مكافحة التجسس الدفاعي يون إن هيونغ بالسجن لمدة 15 عاما، بينما حكم على الرئيس السابق لقيادة عمليات الطائرات المسيرة كيم يونغ داي

بالسجن لمدة 3 سنوات مع وقف التنفيذ لمدة 5 سنوات. هذه نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار المسائية، والآن نقدم لحضراتكم قطعتين من الغزل الهندي باللغة الأردية.

0: سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم أغنيتين جميلتين، والآن نقدم لحضراتكم التعليق اليومي.
1: التالي موضوعه: رئيس الوزراء يؤكد مجددا التزام الحكومة برؤية الهند المتقدمة عام 2047. عقد اجتماع التحالف الوطني الديمقراطي في نيودلهي يوم 10 يونيو عام 2026 للاحتفال بمرور 12 عاما على تولي حكومته السلطة. وبمناسبة أصبح رئيس الوزراء نريندر مودي أطول رئيس وزراء منتخب في الهند خدمة بشكل متواصل. وكان رئيس الوزراء قد أكمل 4399 يوما في منصبه كرئيس وزراء منتخب للهند بصورة متواصلة في 10 يونيو عام 2026. وحضر الاجتماع جميع الأحزاب المكونة للتحالف إلى جانب رؤساء الحكومات ونواب رؤساء الحكومات في الولايات والأقاليم الاتحادية التي يحكمها أعضاء التحالف الوطني الديمقراطي وحزب بارتيا جنتا بارتي. واعتمد التحالف الوطني الديمقراطي قرارا من 11 صفحة بعنوان أبيناندن برستاف أو قرار الشكر والتقدير خلال اجتماعه في مركز بارت مندبم بنيودلهي للإشادة ب12 عاما من حكم رئيس الوزراء مودي والاحتفاء بإنجازه التاريخي المتمثل في إكمال 4399 يوما في المنصب. وقدم القرار رئيس وزراء ولاية آندرا برديش إن تشاندرا بابو نايدو، وأيده رئيس وزراء ولاية ناغالاند نيفيو ريو، ونسب القرار الفضل إلى السياسات الشاملة للحكومة في انتشال أكثر من 25 كرورا من الهنود من الفقر متعدد الأبعاد. كما سلط الضوء على الإنجازات الكبرى في مجال تنمية الشباب وحملة لاكبتي ديفي والتشجيعات التي تقودها النساء. وشهد التحالف الوطني الديمقراطي برئيس الوزراء مودي لتنفيذه إصلاحات هيكلية طال انتظارها لعقود، وعلى وجه الخصوص ضريبة السلع والخدمات وقوانين العمل الحديثة وإلغاء المادة 370. كما أثنى التحالف على سياسة عدم التسامح مطلقا مع الإرهاب، مشيرا إلى عمليات من بينها الضربات الجراحية. وقال سيد مودي: إن العالم شهد قوة الهند في عملية سندور، وقد رفعت هذه العملية من مكانة الهند العالمية، والحكومة ملتزمة التزاما كاملا بتحقيق رؤية الهند المتقدمة عام 2047. وفي كلمته أمام التحالف أهدى رئيس الوزراء القرار إلى الجهود المشتركة لجميع الأحزاب المكونة للتحالف الوطني الديمقراطي. وأشار السيد مودي إلى أن تسجيله رقما قياسيا يتمثل في قضاء 4399 يوما كرئيس وزراء منتخب للهند بصورة متواصلة يعد شرفا عظيما في خدمة شعب هذه الأمة العظيمة. وأكد عزمه على خدمة الشعب الهندي بمزيد من التصميم. وقال رئيس الوزراء: الأمة أكبر من أي حزب سياسي، وعندما نعمل بروح الأمة أولا لا يكون أي قرار صعبا. كما أشار إلى التباين بين عام 2014 والوقت الحاضر قائلا: كان هناك نظام يجعل الناس ينتظرون، أما اليوم فإن النظام يحقق النتائج. وانتقد رئيس الوزراء ما وصفه بالسياسة الطفيلية للمعارضة، مشيرا إلى التخفيض التنموي المتواصل الذي يحظى به التحالف الوطني الديمقراطي. وسلط رئيس الوزراء الضوء على أن عدد المطارات ارتفع في ظل حكم التحالف الوطني الديمقراطي من 74 مطارا عام 2014 إلى أكثر من 160 مطارا حاليا. كما توسعت شبكة

الطرق السريعة من 1000 كيلومتر إلى 6700 كيلومترا. وارتفعت صادرات الصناعات الدفاعية من 700 كرور روبية إلى 23000 كرور روبية. وأكد السيد مودي أن البلاد يجب أن تحقق هدف إنتاج 500 غيجاوات من الطاقة المتجددة في أقرب وقت ممكن. وقال: في الوقت الذي يتقدم فيه العمل في مجال الطاقة الشمسية بوتيرة سريعة، يتعين علينا أيضا تسريع تحقيق أهدافنا في مجال الطاقة النووية. لقد أثبتنا للعالم مدى التقدم الذي أحرزته الهند في تكنولوجيا المفاعلات السريعة المولدة، وستقودنا هذه التكنولوجيا نحو الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة النووية، كما تحقق الهند تقدما سريعا في مجال الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء. وفي المستقبل القريب ستجعل هذه التقنيات من الهند لاعبا رئيسيا على خريطة الطاقة الخضراء العالمية، وهذا أمر مؤكد. وأضاف أن اليوم الذي يسافر فيه المواطنون على متن طائرة مدنية مصنعة في الهند ليس ببعيد. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تدرك معاناة الطبقة المتوسطة وتطلعاتها، ولهذا السبب أصبح الدخل حتى 12 لاك روبية معفيا بالكامل من الضرائب. وأضاف أن البلاد تتمتع اليوم بنظام ضريبي مبسط، كما أن البنية التحتية القوية جعلت الحياة أكثر سهولة. وخلال السنوات 12 الماضية برزت فرص جديدة في مختلف القطاعات لأبناء الأسر المنتمية إلى الطبقة المتوسطة. وأضاف إن الحكومة تساعد أيضا في تحقيق حلم امتلاك المنازل بالنسبة للطبقة المتوسطة، مستعرضا إجراءات أخرى مثل مخطط آيوشمان بھارت وإصلاحات ضريبة السلع والخدمات. ودعا السيد مودي أيضا إلى إطلاق منافسة بين الولايات لتصبح أول ولاية تصل إلى اقتصاد حجمه تريليون دولار، وبين المدن لتصبح أكبر مراكز الابتكار.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم التعليق اليومي، والآن نقدم لحضراتكم حمد الله تبارك وتعالى باللغة الأردية.

هذا كلي ومع الأسف فإن شخصيته الآن لا تعرف إلا كهامش لعبقرية الزعيم الكبير الراحل أبو الكلام آزاد. فقط والسلام عليكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. القاضي أطهر المبارك بوري كان من العلماء المخلصين الذين خدموا اللغة.
1: العلمية والأدبية تنم عن قدرة الفائقة على أساليب البيان والتعبير، كما تشهد على خصوبة فكره وغزارة علمه وسعة معلوماته وبراعة حصافته. ومع هذا كل ومع الأسف، فإن شخصيته الآن لا تعرف إلا كهامش لعبقرية الزعيم الكبير الراحل أبو الكلام آزاد فقط. والسلام عليكم.

أعظم عمالقة الأدب وهما رابندرنات تاغور الذي ولد في 7 مايو عام 1861، وبعد 28 سنة من مولده ولد قاضي ناظر الإسلام في قرية تشوروليا من مقاطعة بردمانة بولاية غرب البنغال في 24 مايو عام 1899. إنه كان الابن الثاني بين 3 إخوة وأخت واحدة في أسرة من القضاة المسلمين الذين امتهنوا المهنة بالوراثة. حصل أجداده على ممتلكات من الإمبراطور المغولي. إنه فقد والده عندما كان عمره 15 سنة فقط، وكان عليه أن يجد لنفسه مهنة لتعوله. فور نجاحه في امتحان الأولية الأدنى إنه أصبح مدرس في مكتبة القرية. انبثقت عبقريته الشاعرية عندما ألف أغاني وأناشيد وغناها مع فرقة القرية. إنه نال إعجاب ضابط البوليس الذي ألحقه بالمدرسة الثانوية العليا. كان خلال أيام الدراسة حين تأثر كثيرا من نيربان تشندرا غاتاك، معلم الذي كان له ارتباط مع حزب جوغانتر السوري. احتقد ناظر الإسلام أن التدريب العسكري سيكون لازما فيما بعد في تحرير البلاد. وهكذا انضم ناظر الإسلام الفتى دون 18 من العمر إلى كتيبة البنغال 49، ومع مرور الزمن ترقى في وظيفته ليصبح حامل مرتبة يوزباشي. تفككت الكتيبة في مارس عام 1920 عندما عاد إلى كلكتة. إنه كشخص عمل سابقا في الخدمة العسكرية كان مؤهل للحصول على وظيفة حكومية، وتقدم بطلب رتبة نائب مسجل، لكنه لم يتقدم لإجراء المقابلة. كانت البلد في مرحلة حرجة، وقلب كل هندي محب للوطن ومولع بالوطنية كان متهيج بسبب مجزرة جلياوالا باغ. قررت لجنة حزب الكونغرس العمومي الهند عقد دورة خاصة في كلكتة في عام 1920 تحت رئاسة الراحل لاجبت راي نمر البنجاب، وانتهز غاندي الفرصة ليطرح فكرة برنامج العصيان وعدم التعاون. احتفل ناظر الإسلام الذي كان قد انضم إلى الجريدة البنغالية اليومية التي تسهر بالمساء نبيوغ بظهور النجم الجديد في شكل مهاتما غاندي وشعاره الثوري للعصيان وعدم التعاون، وألف قصيدة معنى بيت أو اثنين منها كما يلي: من هو هذا الرحالة المجنون الذي اقتحم فناء السجون حيث الأم ترقد مقيدة؟ 300 مليون من أشقائي وقعوا على قسيمة الموت وساروا مع هذا الرحالة. واصل ناظر الإسلام ارتباطه مع نبيوغ وبعض الجرائد الأخرى التي كانت تنشر من كلكتة. إنه واصل أيضا تأليف القصائد والأناشيد الوطنية. تتوجت سنوات مهنته في عام 1921 عندما ألف قصيدة طويلة باسم بدروهي أو الثوري، الذي أثبتته أنه شاعر جديد في الهند المنبثقة. إنه ألف قصائده وأناشيده لأجل العمال والفلاحين والطلبة. كما تجول أيضا في كل ركن من أركان البنغال وحضر المؤتمرات والاجتماعات، حيث غنى أناشيده وغنى قصائده أيضا. هكذا إنه كان أول شاعر طور علاقات قريبة مع الناس والشعب. آتشاريا بي سي راي الذي كان عالم بارز وباحث اجتماعي في البنغال أعد حفل استقبال تكريما له في عام 1939. قدم نيتاجي سوباش شندرا بوس إجلالا حارا له للأثر العميق الذي تركته قصائده وأناشيده على شباب البلاد. كما أن مقالاته السياسية كان لها نفس الأثر العظيم على القراء. كل أسبوع وفي يوم إصدار رسالة ديم كيتو كان عشرات الناس ينتظرون في ذوايا الشوارع، ينتظرون الباعة ليحضروا ومعهم رزم من نسخ تلك الرسالة. ناظر الإسلام خلال مهنته السياسية دعا إلى وئام طائفي وفكر علماني.
عكست أشعاره وقصائده والمقالات السياسية والروايات

0: والقصص القصيرة التي ألفها جميع كل ذلك. وفي قصائده إنه اقتبس كثيرا من الأساطير الهندوسية واليونانية والطقوس، وأيضا من الحقائق التاريخية العربية. إنه شجع الشعب ليتقدم من أجل تحرير الأرض الوطن. في إحدى قصائده الحماسية إنه ناشد الشعب بقصيدة ذكر فيها ما يلي ترجمته: سيروا إلى الأمام، سيروا، تدق الطبول في السماء من فوق، الأرض من تحت هي متلهفة، سيروا إلى الأمام، سيروا. قبل 5 سنوات من بذوغ فجر الاستقلال خان المصير الشاعر المتمرد والثوري. إنه كان يشارك في برنامج في محطة إذاعة عموم الهند في 9 من يوليو عام 1942 في كلكتة، عندما ألمت به نوبة شلل، تجمد لسانه وخانته الكلمات، وفورا أصيب بانهيار عصبي. لم تتمكن أحسن العناية الطبية المتوفرة في البلاد من علاجه. أرسل به هو وزوجته إلى أوروبا لاستشارة الأطباء هناك في لندن وفي فيينا. أكد إخصائي سوفيتي أشرف عليه على عدم إمكانية علاجه. إن الشاعر الثوري الشهير الذي عانى الكثير خلال نضال الحرية لأجلنا بقى في غيبوبة لبعض من الوقت، احترافا بخدماته خلال نضال الحرية ومساهمته نحو الأدب البنغالي، منحته الحكومة امتيازات في الأراضي ومنح بناء ومعاش شهري. ربما هو الهندي الوحيد الذي حصل على منحة مادية واحترافا بعد استقلال الهند من كل من الهند والباكستان وبنغلاديش. وعلى الرغم من أنه توفي، إلا أن أعماله الأدبية هي كنز لغرب البنغال وبنغلاديش وأيضا للهند بأكملها. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم حديث اليوم وكان موضوعه قاضي نزر الإسلام. والآن نقدم لحضراتكم والآن ننتقل إلى حلقة جديدة، وهي حلقة غنائية مختلفة من الأفلام الهندية. فأولا نقدم لكم أغنية جميلة هندية وكلماتها مجھے سچ سچ بتا دے على لسان راج كماري ومكيش.
2: This is Arabic unit of All India Radio and you are tuned to AIR World Service 1 available on 9620 kHz. News on AIR app and DD free dish.

سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم الأغاني الهندية، والآن نقدم لحضراتكم الأغاني العربية. فأولا نقدم لكم أغنية جميلة عربية

سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم أغنيتين جميلتين عربيتين، وقد حان وقت نشرة الأخبار بالإيجاز، فنقدم لحضراتكم الأخبار المسائية موجزا. أكد رئيس الوزراء ناريندرا مودي اليوم أن المرأة تؤدي دورا بارزا في قطاعات متنوعة، بدءا من الشمول المالي وريادة الأعمال ووصولا إلى التعليم والرعاية الصحية والصرف الصحي والإسكان والرياضة والعلوم والحوكمة. وفي منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، صرح المودي بأن المشاركة المتزايدة للمرأة في مجالات ناشئة مثل تكنولوجيا الطائرات المسيرة تفتح آفاق جديدة للفرص وتحدث تحولا في مشهد التنمية في جميع أنحاء البلاد. أكدت كل من الهند وبنغلاديش مجددا التزامهما بالحفاظ على السلام والهدوء والاستقرار على طول الحدود المشتركة بينهما. قيدت الحكومة شراء العملاء من المؤسسات والقطاعات الصناعية والتجارية لوقود السيارات والديزل على سرعة من محطات البعي بالتجزئة، ووجهتهم بدلا من ذلك لتلبية احتياجاتهم من خلال مضخات الوقود الخاصة بهم. وصلت الرئيسة دروباري مورمو اليوم إلى دهرادون في زيارة تستغرق يومين، وكان في استقبالهما لدى وصولها حاكم ولاية أوتراخان الفريق المتقاعد غورميت سينغ ورئيس وزراء الولاية بوشكار سينغ دامي. وفقا للبرنامج المقرر، ستزور الرئيسة اليوم راشت باتيني كي تان في دهرادون، حيث تتفقد أعمال البناء والتطوير الجارية في راشتراباتي أوديان، يعني حديقة الرئيس، التي تنشأ على مساحة 132 فدانا. من المقرر أن يزور رئيس الوزراء ناريندرا مودي مدينة نيس الفرنسية في 14 يونيو، لتكون المحطة الأولى في جولته الأوروبية التي تشمل دولتين هما فرنسا وسلوفاكيا. وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة إذ ستشهد أول قمة ثنائية لها مع الرئيس إيمانويل ماكرون منذ أن ارتقى البلدان بعلاقتهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية العالمية الخاصة في شهر فبراير من هذا العام. وسيتوجه السيد مودي من نيس إلى سلوفاكيا قبل أن يعود إلى فرنسا لحضور قمة مجموعة السبع في إيفيان، حيث ستشارك الهند بصفتها صوتا رائدا لدول الجنوب العالمي. أيها السادة، قدمنا لكم هذا الموجز من الأنباء المختلفة، وبهذا نختتم برامجنا المسائية مع أمر لقائكم في برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11 صباحا بتوقيت الهند. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها هنا دلهي.